الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan. Sebagaimana antum semua telah mengetahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya'ti zamanun illa wal